عيطولو البلت وفوق صدرو وحلولو ميداليا يخرج من البوت يريلو عشعي روح

او سواسن فلاحات دان البروغرام سكيم نكون معكم در بوهرا ينا لوسي ستيوارت نشتي صحة للكل هاد او سا نسبتشاو البروغرام تانا اللوم بسليم عليك.